ديتير سنين تانا ميتو سنين كالبان اخنا قناو انيت خانة كلاوديا سيريا وطاليسيا كوي خلانشك مشاو تنكم تشوكرا يبنين رابين وفين زوماتين اخوانين جاه كلال ساشكوانا قيبني ساندالي اخرين ريو بني اخانة بيخوان تشينا وسيد بيخوان تشابين وكاوشي بانكيلي وكانا تشوكرا يبنين زوماتين

0: يطلق أكران أيوس أرو إشكتش قيتي كو تخلقك أنخل بال ماش بايتا خم بات إشكتش وصع خلان ناخخ توقع ترتيرو يبنجل وتنك أنا إيل وتقوشين أنا أخوانا كتو شك في لقوك سا بريسنسيا إنسطومنتا
1: تنقشنا إشتي كونا إتعود ريغليسيا في لقوك كون كيب سالي ترميت كو بانال تبرا باس سالي روبا ينا إلشا كون جيلي صولي بال إميني روسا لسبونس روبلب إبلا بومبيروس بولونتاريوس تليفونو 4601-7776 Quizás yo le que escolcaba Hugo Cal, Terrile Tetalil, presencia instrumental.
2: Ferretería Champey, la espantiosichiro lidios ucheruche jorileste jarubeste que